يسرجس الدوح الحقوق الدفون يما اين اتدوني تتكبرت في اللزق سنتروخ نغيت على تحيي

علاقي رح نقريد يذكر رضي اي غس في اليدون واش نبدا دي دي كفرا وين اتقنتك وانا اوين ايقزك تسألنا انتيني ابن

تلحت سيدي ربي تايرينو في كينوس كيف تغسي غيكا كينوس كيف تنسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمرت سيلا جئنا سيور يا دليوف يا تراسي جليات تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا مزيد تسواني الشيء تنحد وجري اي بيخل فربي تكري تاريس قال انت اضنحت اسانه اتيا وجراحة ببندي

يحيوا الأشجارات اللي قورنا الصغي توقوا أفسر اللي بلاد قور يا غي التسانو تشدرزون قيسي زري السيف إيقان وإن غازوات نرى المحب تطار.